0: In.
1: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الآمين وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى سراج منير. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما بعد, فيا عباد الله اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته واعملوا بطاعته ومرضاته. مسلمين yang dirahmati Allah, masyarakat khas Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang bilangan 2/2024 memutuskan bahawa harus untuk menerima harta wakaf daripada non-muslim sekalipun dalam perkara-perkara yang melibatkan masjid. Ini kerana mereka juga adalah termasuk dalam golongan orang yang boleh bersedekah. Hukum dan kaedah pengurusan harta wakaf non-muslim adalah sama seperti muslim. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi, Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين, ودمر أعداءك أعداء الدين, وانصر من نصر الدين, واخذل من خذل المسلمين, وعلي كلمتك إلى يوم

0: بالغي.
1: نعم.
0: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير.
1: نعم.
0: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر

واستعذ بالله انه هو السميع البصير. لخلق السماوات والارض اكبر من خلق السماء.

0: صدورهم. بيت عمر عليه
1: إم بلي إم في صدور
0: في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.